0: لموبر ام كتابه بو زور زماني زندور كراوه. حمزة توفي اديبي بناوبانكي داغستاني روسيا خالاتي لينيني ورگرتوه نازناوي شاعري قلي ببخشراوه. داغستان معنى ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريكي خوان اوتونومي سالي 1920 دامزراوه. بسر عزيزاكان داغستاني من كيكي كلا برهمان ناوازاكاني حمزة توفي شاعرو نوسري مزين چاب كرابيكي بنرخي نيو كتيب خاني كورديا. كتيبه كي والايا سبارت بخودي نوسرو بيروريكانيو خوشوستي ولاتو غليشتيتر. داغستاني من براوپري بندو تينستقو حكايتي خوشو بسرهاتي خمناكو بيرو باوري برزا درباري مانايشيان. بكورتي بلين ام كتيبه بريتي لشيلي مهربانيو مروفايتي.
1: حلقي حوتم.

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.